0: dein orientalischer Soundmaster für Berlin.
1: صاحبي كلمني وقال لي نزلني رايح نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب